0: أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاف درجاتكم سووا صفوفكم فإلى تسوية الصفوف من باب الصلاة الله أكبر